راحة الطبيب في مصر، لا سيما المجموعات القادمة من مختلف الأفراشيات والرعايا والربانيات والهيئات والجماعات والحركات الكنسية. تحية خاصة إلى المؤمنين القادمين من جمهورية العراق، إلى المؤمنين القادمين من الجمهورية العربية السورية، إلى المؤمنين القادمين من الأرض المقدسة، إلى المؤمنين القادمين من جمهورية لبنان، إلى المؤمنين القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى المؤمنين القادمين من جمهورية مصر العربية. بينما نستعد لاستقبال

0: Santo Padre, os fez de língua portuguesa.
1: Skrót katechezy zostanie teraz odczytany w języku portugalskim.
0: Rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O terceiro capítulo da Constituição Pastoral Gaudium et Spes tem como título Atividade Humana no Mundo, levando a interrogar-nos sobre o valor do trabalho e do desenvolvimento. Alguns pensadores viram o progresso técnico, social e científico como algo que enfraqueceu a vida espiritual, chegando a entender Deus como rival do homem. Os cristãos, porém, estão convencidos que as vitórias da humanidade são antes sinal da grandeza de Deus e fruto do seu misterioso desígnio. Assim, para encontrar Deus, não se devem abandonar as ocupações humanas, mas impregná-las da caridade de Cristo, defendendo sempre a dignidade de cada pessoa, promovendo a vida de todos e construindo um futuro melhor. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese.
1: Drodzy bracia i siostry, mówiący po portugalsku, witajcie.
2: Nell'adempimento delle vostre attività, difendete sempre.
1: Wykonując swoje obowiązki, zawsze brońcie ludzkiej godności. Przyczyniajcie się do poprawiania warunków życia bliźnich i pokładajcie całą nadzieję wyłącznie w Bogu. Niech Pan błogosławi was i wasze rodziny.
0: Queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa, bem-vindos. No desempenho das vossas atividades, defendei sempre a dignidade humana, promovei as condições de vida do próximo e ponde só em Deus toda a esperança. O Senhor vos abençoe, a vós e as vossas famílias.
1: A teraz skrót katechezy zostanie odczytany w języku arabskim.
3: أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء وتأمل في نشاط الإنسان في العالم وقيمة التقدم العلمي والتكنولوجي والاجتماعي وقال المجمع يؤكد أن الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله يساهم بذكائه وحريته في تطوير العالم وتحسين ظروف الحياة ولذلك لا يتعارض نشاطه مع قدرة الله بل يعكس عظمة الله ويحقق قصده ويرفض المجمع اعتبار الإنسان والله متناقضين مؤكداً أن الإيمان بالله لا يلغي حرية الإنسان ونشاطه بل يتيح له أن يحقق ذاته في علاقته مع الله بعمله اليومي ومشاركته في بناء المجتمع، كما يميز المجمع بين التقدم الأرضي ونمو ملكوت الله، مع الاعتراف بأن التقدم الذي يسهم في تحسين حياة الناس يمكن أن يخدم هذا الملكوت. ولكي يكون التقدم العلمي والتكنولوجي إنسانياً يجب أن تحركه المحبة، ويكون هدفه هو المحبة، وأن يكون في خدمة كل الإنسان وكل إنسان. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Pozdrawiam wiernych mówiących po arabsku. Uczyńmy z naszej nauki i pracy służbę ludzkości i jej godności oraz z miłością przyczyniajmy się do budowania lepszego świata dla wszystkich. Niech Pan was błogosławi i zawsze strzeże od wszelkiego zła.
3: لنجعل علمنا وعملنا في خدمة الإنسان وكرامته، ولنساهم بالمحبة في بناء عالم أفضل للجميع. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.